0: Radio Störfunk. Jetzt Mitglied im Förderverein werden.
1: نصح ليب ونسلمه قلبي بيض جالسة نخمم وصلت وما عشت واحد كيضحك وواحد كيبكي الدنيا غادية النيات ديالي ما غاديش تغير شايفة بعين وحدة ما غاديش ننسى اللي ترى ليك ترى ليا صافي لونتو ما لقيت الراحة صافي لونتو ما مرتاحة My other eye follows the time How did we disappear? Can't think when I stand still. Is that generational pain? نص حليب ونص لمع قلبي بيض ما غاديش ننسى اللي ترى ليك ترى ليا